0: اوكي
1: يلا
0: يلا
2: ready here we go
0: 1 2
3: احنا السهرة كل يوم مع اجمل مستمعين وامتع راديو عرب ميكس اجمل راديو فرنسي معانا

0: والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعة أرب ميكس للدراما للأغاني وإذاعة أرب ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vogue.com 24.vogue.com
1: 24.vogue.com.
2: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.vogue.com. VOOG.
0: واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.
3: مع أرب ميكس مش هتقدر تعمل.

0: تستمعون الآن للإذاعة بقوة إخراج للصوت قدرها 128 بت، ويمكنكم الاستماع للإذاعة بمعدل إخراج للصوت قوته 256 بت أو بمعدل أعلى بقوة صوت 320 بت، والاستقبال الكامل بأعلى نقاء للصوت.
1: تابعونا بموقعنا الرئيسي
0: mix.google.com،
1: ثم اختيار ميكس 256 أو ميكس 320.
2: Type mix. M-I-X and now type VOOG. V-O-O-G.
3: Listen live on the air through the official website. mix.voog.com.
0: معنا المتعة بلا حدود.

بعيد عنك من كلمات مأمون الشناوي والحان بليغ حمدي مع عز الالقاب وعجائب. لازم اقف لكم، لازم اقف لكم ورا الدنيا كلها يا ريهام. احسنتي واحسنت استاذه انغام وابدعتوا.

0: Radio Arab Mix?
1: Yes, with you on air.
0: I love you.
1: What?
0: Oh, sorry, I mean I love this radio.
1: Okay, Radio Arab Mix love you too.
2: ألو
0: راديو عرب ميكس.
2: ما قلت لك أنا مش أي أي ولا زي زي.
1: Okay.
3: Stop.
1: Are you ready?
4: Okay.
5: Yes.
4: Yeah. One, two.
6: تابعونا على موقعنا mix.voog.com. Mix. M-I-X. Voog. V-O-O-G.
7: Radio Arab Mix FM.
8: أهلا بأصدقائنا المستمعين من مصر، تونس، المغرب، المملكة العربية السعودية، الجزائر، الإمارات، الكويت، تركيا، إيران، فرنسا، ألمانيا، كندا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، قبرص، أستراليا، الأرجنتين، روسيا. ومرحبا بكل مستمعينا من كل دول العالم.

0: الملكية لوحات فنية واستعراضات موسيقية متنوعة احتفاء بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.
1: هذا المساء رشيد شو يستضيف الفنانة صوفيا المريخ.
2: شحال انت غابرة؟ كيفاش من الكوكب كنتي؟
3: غنزيد دابا لو سيترون باش نحسو لا كويسون.
2: فوالا صارت شحال واعرة با با با با.
1: عبرة من إنتاج دوزام.
4: قال لك الحاج لا لقيتي شي محل غادي يعاونك.
5: قال لك الحاج كنعرف مزيان الهضره ديال الحاج. انت شنو كتقول في هذا الشيء دري؟
1: والمسلسل اليومي بحر الظلام فرجة ممتعة نتمناها لكم رفقة برامجنا على دوزام.
6: نشرة وظهيرة أهلا بكم. هذه أبرز العناوين. يومه 21 غشت احتفاء مغربي بعيد الشباب يصادف هذا العام الذكرى 63 لميلاد جلالة الملك محمد السادس. فئة الشباب القوة المحركة للمجتمعات يراهن عليها سياسيا مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية. نقف في النشرة عند رهانات المشاركة وطموح التمثيلية السياسية لهذه الفئة. 3 أسابيع مرت على أحداث نقاط العبور نحو سبتة ومليليا المحتلتين، وملف القاصرين غير المرفقين لا يزال عالقا، فيما بروكسل تطالب مدريد بالوفاء بتعهداتها بالخصوص. نناقش الموضوع في النشرة وينضم إلينا ضيفا وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي. العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تحسم الجدل بشأن مقترح رفع عدد أندية البطولة وتبقي العدد دون تغيير في 16 فريقا. أهلا بكم. تحتفي المملكة يومه 21 غشت بعيد الشباب الذي يصادف هذه السنة ذكرى 63 لميلاد جلالة الملك محمد السادس. وبهذه المناسبة السعيدة تتقدم أسرة القناة الثانية بأحر التهاني والمتمنيات لجلالة الملك وللأسرة الملكية وللشعب المغربي. وبمناسبة عيد الشباب أصدر جلالة الملك محمد السادس عفوه عن 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفي عيد الشباب الذي تحتفي من خلاله المملكة بذكرى ميلاد جلالة الملك محمد السادس، نتابع بعضا من متمنيات وتهاني المغاربة لجلالة الملك بهذه المناسبة.
7: شباب مغاربة في مدينة الدخلة كلمسوا الاهتمام ديال صاحب الجلالة بهذه الفئة الشابة لجميع القطاعات.
8: عيد الشباب اليوم هو مناسبة للاحتفاء بالشباب المغربي باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية وبناء مستقبل المغرب.
9: ساكنة مدينة الصويرة كفرد من أفرادها يعني لا يسعنا إلا أن نعبر عن اعتزازنا وفخرنا بهذه المناسبة، مناسبة عيد الشباب المجيد بطبيعة الحال.
10: ونحن كأبناء هذه الأرض الطيبة تنعود نهنوه وفرحانين به، والله ينصر سيدنا.
11: نوجدا كنباركوا لصاحب الجلالة عيد الشباب ونتمنوا ان شاء الله الصحة والعافية، ونتمنوا ان شاء الله يدوم على الوطن ديالنا بالاستقرار وموفر الصحة والعافية لصاحب الجلالة ان شاء الله.
12: جينا من باريس باش ندوزوا لي فاكونس، وبالنسبة لعيد الشباب دونك كنباركوا لسيدنا وكنشكروا على هادشي اللي داير الجالية المغربية اللي في الخارج. دونك جينا كيستقبلونا
13: مدينة العيون. طبعا اليوم كنحتفلوا بعيد الشباب الوطني، وهذا الشباب اللي كرسوا سيدنا الله ينصره جلالة الملك محمد نصر الله تكريسا للشباب المغربي ودوره الفاعل.
14: وفي الأقاليم الجنوبية نستحضر المشاريع التي قادها جلالة الملك على المستوى المحلي، مشاريع على مستوى الطرق، مشاريع تنموية، مشاريع فلاحية.
15: بمناسبة عيد الشباب أتمنى لصاحب جلالة الملك محمد السادس عيد مبارك سعيد،
16: كنبغي نتقدم باحرى التهاني لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله والاسره العلويه، وكنتمنى له موفور الصحه والعافيه، وكنتمنى للشباب المغربي مستقبل زاهر ومزيد من التقدم من النجاحات والازدهار، والله يحفظ لنا بلادنا وينسى صيدنا.
6: وتخليد عيد الشباب مناسبه للاحتفاء بهذه الفئه القوة المحركة للأمة، وأيضا للوقوف عند بعض من الآليات والمبادرات المتخذة لفائدة الشباب بهدف تعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة. من بين هذه الآليات منصة الشباب التي أرستها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة حاملي المشاريع ودعمهم وتوجيههم. في سيدي إفني بلغ عدد المستفيدين من هذه المنصة 450 شابا وشابة بدعم مالي يصل إلى 100,000 درهم. روبورتاج من سيدي إفني، هشام السني، تحرير مصطفى بالقلايع.
17: بمنصة اختارت أن تحمل اسم المستقبل، منصة الشباب بسيدي إفني كانت مقصدا للشباب حاملي المشاريع في مختلف المجالات. بلغ عدد المستفيدين منهم بمسابقة انتقاء أفكار المشاريع 450 مستفيدا ومستفيدة، فيما يصل الدعم المالي إلى 100,000 درهم. المترشحون استفادوا من تكوينات في الإدارة والمحاسبة والتسيير بإشراف من أطر وكفاءات لها تجربة في المجال.
18: أنا المشروع ديالي عبارة عن مخبزة عصرية. أنا جيت لهذا المنصة هذه باش ندافع على المشروع ديالي وباش نقول الطموحات اللي عندي اللي باغي ندير في هذا المشروع هذا.
19: اليوم المحطة الخامسة اللي ستمتد يومين، اليوم وغدا، لمسابقة انتقاء أفكار المشاريع الشباب، والتي تندرج ضمن الجهود التي تبذلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار هذا البرنامج.
17: من أمواج سيدي إفني استلهم عبد العالي الفكرة ليجعل من الركمجة التي عشقها مشروعا، ووجد في منصة الشباب مسارا للدعم ليخرج بالممارسة من فضاء الهواية إلى مصدر الدخل.
20: بعدما أنني خديت واحد الخبرة شوية وهذه، وجدني فكرة لندفع المبادرة باش تعاوني واحد شويه، لان كان امكانيات شويه ناقصه، والحمد لله مشينا عندهم وتعاونوا معنا، يعني داروا دي فورماسيون اداره الاعمال والتسيير المالي، والمهم حوايج اللي ينفعونا.
17: من طموحات صغيره الى مشاريع تكبر وافكار تنتظر في طابور الغد فرصتها، بقلم يوقع الاحلام تتعدد المسارات تختلف الاماني، لكن الوجهه واحده، المستقبل.
6: فئة الشباب ثروة أساسية لكل بلد، هم القوة المحركة للاقتصاد وللحياة الاجتماعية وللساحة الثقافية، وانخراطهم في الحياة السياسية تراهن عليه مختلف المجتمعات في المغرب. وبحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 و 35 سنة يمثلون اليوم أكثر من 40% من الكتلة الناخبة المفتردة، غير أن المفارقة تكمن في إحصائيات تسجيلهم على اللوائح الانتخابية، هي ضعيفة بالمقارنة مع نسبة تسجيل الفئة التي تجاوز عمرها 60 عاما والتي تبلغ 94%. نعود إلى هذه الأرقام في سياق نقترب فيه من موعد الاستحقاقات التشريعية في تقرير نادي اليوبي.
21: هم القوة الضاربة في المجتمع وعصب المستقبل، لكن صوتهم في مراكز القرار يظل رهين معادلة انتخابية فارقة. فبلغت الأرقام الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، يمثل الشباب بين 18 و35 عاما اليوم أكثر من 40% من الكتلة الناخبة المفترضة في المغرب، غير أن هذه القوة الديموغرافية الهائلة تصطدم بمفارقة حادة بمجرد فتح دفاتر التسجيل واللوائح الانتخابية. ففي الوقت الذي يفترض فيه أن يقود جيل الشباب قاطرة التغيير السياسي، تكشف المؤشرات الرسمية الصادرة عن المندوبية أن نسبة التسجيل في اللوائح الانتخابية ضمن الفئة العمرية الفتية، أي بين 18 و 24 عاما، لم تتجاوز 33.6%، مما يعني أن ثلثي هذه الفئة يختارون البقاء خارج اللعبة السياسية. وفي المقابل تظهر الأجيال الأكبر سنا التزاما حاشدا، حيث ترتفع نسبة التسجيل لتتجاوز 94% لدى المواطنين الذين تفوق أعمارهم 60 عاما. هذا التباين الحاد يضع المشهد السياسي أمام فجوة عميقة بين الأجيال، فبينما يملك الشباب الكتلة العددية الكبرى نظريا، يظل كبار السن هم الأكثر تأثيرا في صياغة الخارطة السياسية الفعلية وتحديد ملامح الحكومات والمجالس المنتخبة. ويرى الخبراء أن هذا العزوف لا يعكس غياب الوعي، بل يعبر عن أزمة ثقة صامتة تجاه البرامج الحزبية وانتظارات معلقة في ملفات مهمة كالتعليم والتشغيل. المعادلة اليوم باتت واضحة، فصناعة المستقبل تقتضي تحويل هذه الطاقة الديمغرافية من فضاءات النقاش الافتراضي إلى واقع صناديق الاقتراع. وتبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة الفاعلين السياسيين على تجديد خطابهم واستعادة جيل يملك المفتاح العددي للتغيير، لكنه ما زال يتردد في فتح الباب.
6: بعد 3 أسابيع على الأحداث التي شهدتها نقاط العبور نحو سبتة ومليليا المحتلتين، لا يزال ملف القاصرين غير المرافقين المتواجدين بسبتة لم يعالج بعد، في وقت يطالب فيه المغرب ويتمسك فيه بضرورة إعادة القاصرين إلى محيطهم الأسري إعمالا لمصلحتهم العليا. وأشارت تقارير إعلامية إسبانية بهذا الخصوص إلى أن مدريد تعمل على خط لنقل العاجل لنحو 500 قاصرة من سبتة المحتلة إلى إسبانيا. وبخصوص ما أورده الإعلام الإسباني بخصوص نقل القاصرين من سبتة إلى الضفة الأخرى من المتوسط، صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية ماركوس لامارت خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، صرح بأن الحكومة الإسبانية لم تؤكد بعد صحة هذا الخبر، وشدد على أن جميع المهاجرين المتواجدين في وضعية غير نظامية والذين لا يزالون في سبتة يتعين إعادتهم إلى المغرب بمن فيهم القاصرون غير المرافقين، وذلك وفقا لتعهدات مدريد وقرار وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي. نسلط مزيدا من الضوء على الموضوع، وينضم إلينا مباشرة على الهواء من مكتبنا بالرباط السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل. أهلا بك سيد الوزير. إذن 3 أسابيع مرت على الأحداث التي شهدتها مناطق العبور نحو سبتة ومليليا المحتلتين، تبقى القضية الأساسية المطروحة حاليا هي معالجة إشكالية القاصرين غير المرافقين المتواجدين في سبتة. هل من جديد سيد الوزير بهذا الملف الذي تضع المملكة ضمن أولوياتها؟ هل هناك من تواصل مع الجانب الإسباني من أجل ترتيب إعادة القاصرين؟
0: شكرا سناء. في الحقيقة هذا الموضوع يعرف كثير من التأويلات السياسية بخلاف الحقائق الصحيحة، وهناك عدة قنوات تتعامل مع هذا الموضوع لتوظيفه لمصالحها أو لتوظيفه لسياسة معينة، ونحن نتعامل مع الموضوع وفقا للتواصل المباشر مع القرار الإسباني، وكل ما يكتب في التواصل الاجتماعي أو كل ما ينشر بشكل غير رسمي لا يهمنا ولا نهتم به، وكل ما ينشر هو غير صحيح. الصحيح هي ما يتم بين الجهاز الرسمي المغربي والجهاز الرسمي الإسباني، وكما قلت سابقا فإن التواصل بين البلدين مستمر وسيستمر، وسنعالج الموضوع ولن نخضع لوسائل التواصل الاجتماعي ولن نخضع كذلك لما يقال، بل سنخضع للعلاقة الثقة التي تجمعنا بإسبانيا. قبل أن ندخل في الموضوع أريد فقط أن أعطيك لمحة عن نتعامل مع ماذا. المغرب أحبط 79 ألف محاولة للهجرة السيرية سنة 2024، في 2025 أحبط 74 ألف محاولة، فككنا 632 شبكة لتهريب المهاجرين، أنقذنا 32 ألف شخص في البحر خلال الفترة نفسها. كل هذا الجهد الذي نقوم به في الشمال لإنقاذ أطفالنا ومراهقينا يجعلنا اليوم نؤكد من جديد أننا نريد أن يعود مراهقينا وقص القاصرين إلى المغرب.
6: إذن سيد الوزير، نحن مستعدون أكيد تبذله المملكة
0: قصد نقلهم إلى المغرب،
6: جهود معترف بها من الأوروبيين نفسهم في تعامل المملكة مع هذا الملف، في تعاونها والتزامها بمسؤولياتها في ملف الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية. الآن الجانب الإسباني يعني ربما تطالبه المملكة بإعادة القاصرين وبالإعمال بمصلحتهم العليا، ومصلحتهم العليا تقتضي البقاء بقائهم في محيطهم الأسري. نعلم سيدي الوزير أن إسبانيا والمغرب تجمعهما منذ العام 2007 مذكرة تفاهم بخصوص إعادة القاصري.
0: غير فقط لأؤكد لك مرة أخرى، نحن مستعدون نبعث الحافلات قصد استرجاع قاصرين إلى المغرب. أكثر من ذلك، نحن مستعدون نتعاون مع الإسبان من أجل استرجاع القاصرين إلى المغرب. هذا الموضوع يهمنا نحن ويهم إسبانيا والاتحاد الأوروبي، ويجب أن نتعاون بيننا من أجل إيجاد حل لهذا المشكل، ليس حلا جزئيا، ليس حلا ظرفيا، بل حلا طويل الأمد ونهائي للتعامل مع هذا الموضوع بشكل نهائي لإيقافه، لأنه يؤدي إلى مآسي إنسانية ولمآسي اجتماعية، ونحن نريد أن نقفل الموضوع. نحن مستعدون، ونؤكد لكم بأنه اللقاءات أو الحوارات التي تتم بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، أنا متأكد أن في المستقبل القريب ستعطي نتائج إيجابية لإيجاد حل لهذا الموضوع، وندعوهم إلى تعميق النقاش في هذا الموضوع وبناء تصور مشترك. الدبلوماسية هو خلق الحلول وليس إدارة الأزمات.
6: إذن سيد الوزير، قلتم إن العمل متواصل مع الجانب الإسباني، سنرى ربما نتائجه عما قريب. من عالجة هذا الملف والتعاون بخصوصه، أكدتم أنه كما يقول المغرب دائما يجب أن يكون شمولي، يجمل جميع الجوانب الإنسانية، الحقوقية، الأمنية، السياسية. حاليا مدريد دعتها المفوضية الأوروبية إلى احترام تعهداتها بهذا الخصوص. كيف تقرؤون سيد الوزير هذه الضبابية؟ ربما تبدو ضبابية في المواقف بين ما تعبر عنه بروكسل وما تقوم به مدريد.
0: لا، هذين طرفين مختلفين، الاتحاد الأوروبي له حساباته ومدريد له حساباته، ونحن لنا حساب واحد وهو إيجاد حل للمشكل بتعاون بين في التنسيق بين هاتين المؤسستين ولهم احترامهما ومكانتهما. ليست هناك ضبابة، هناك عقدة أو أزمة مطروحة بحدة ويجب إيجاد لها الحل، وأنا أعتقد بأن هناك إرادة الطرفين، فقط أنه يجب أن نصل إلى حل مشترك متفق عليه يتم تنفيذه. تعرف نحن عندنا علاقات مع إسبانيا تاريخية، ويجب أن يكون وكانت فيها أزمات وكانت فيها حلول، ويجب أن أجيال المقبلة إن شاء الله أن تكون لها حلول وتكون لها علاقة جيدة أفضل بما كانت، ولا يحكم الماضي على المستقبل. نحن ندعو إسبانيا وندعو الاتحاد الأوروبي إلى الجلوس لمناقشة هذا الموضوع وإلى إيجاد حل نهائي. نحن نريد حلا نهائيا لهذا الموضوع. أما قضية سبتة ومليليا فهي ستبقى موضوع حوار بيننا وبين إسبانيا. سنتمسك بحقنا التاريخي وبحقنا الجغرافي، وستكون وسائل الحوار في هذا الموضوع، وأعتقد أن خلق مجال أو خلق هيئة للحوار في هذا الموضوع يجب أن تكون حاضرة، لأنه لا يمكن السكوت عن هذا الموضوع، لا لصالح المستقبل ولا لصالح الحاضر أن يتم السكوت عن هذا الموضوع. يجب مناقشته لإيجاد حل نهائي للحد من هذه الوضعية، وضعية النسبة ومليلية تعود إلى حد الأوطان.
6: والوضعية حاليا سيد الوزير كلها مركزة حاليا في الوقت الحالي على مسألة إعادة القاصرين. في نظركم سيد الوزير، ما الذي يحول دون يعني تطبيق الاتفاقية التي تجمع البلدين بهذا الخصوص منذ العام 2007؟
0: لا، هي المسطرة معقدة ليس بهذه السهولة. أولا، هؤلاء القاصرين يجب أن نتأكد أنهم مغاربة أولا، وضعيتهم ثانية، ثم نقلهم إلى المغرب ثالثا. نحن مستعدون كما قلت حتى أن نبعث الحافلات لإحضارهم إلى المغرب. نحن مستعدون لإحضارهم، ونحن نعتبرهم ضحايا وليسوا مجرمين. هؤلاء أطفال، هؤلاء قاصرين، ليست لهم مسؤولية جنائية بالشكل التي عند البالغ. والذي أقول لكم مسألة أخرى، أن المواطنين المغاربة التي تسوى وضعيتهم الآن في إسبانيا هم المستهدفون حتى يفشلوا هذه العملية، ونحن في المغرب نؤيدها. تسوية الوضعية هو تحسين وضعية المغاربة الموجودين في إسبانيا، كذلك تسوية وضعيتهم هو لم شملهم مع أسرهم، ونحن نؤيد هذا الموضوع إذا وفق الإرادة الإسبانية وفق السيادة الإسبانية. أما هؤلاء القاصرين فليس لهم قرار قانوني، قرارهم قانوني عند العائلة والدولة، والدولة تقول مرة أخرى ومرة أخيرة نحن نريد أن نعيدهم. أما بالنسبة للهجرة النظامية فنحن لن نقف ضدها ولن نتوقف ضدها أبدا، بل سنؤيدها إذا تمت بشكلها القانوني وبشكلها السليم.
2: يبقى معنا سيد الوزير عبد اللطيف وهبي وزير العدل. سنعود إليك بخصوص ملف آخر، ملف قانون المحاماة، القانون رقم 66/23 المتعلق إذن بتنظيم مهنة المحاماة دخل حيز التنفيذ بعد مسار دام 3 سنوات تخلى له الكثير من الجدل في أوساط المحامين. القانون صدر أمس في الجريدة الرسمية. طارق خانم.
3: بصدوره في الجريدة الرسمية، صار قانون مهنة المحاماة يحظى بالصيغة التنفيذية بعد استكمال مساره التشريعي وسلسلة احتجاجات ومعركة شد وجذب وإضرابات شلت المحاكم لمئة يوم. انتهت فصول الملف قانونيا على الأقل بمنعطف المحكمة الدستورية التي تعذر عليها البث في 11 من غشت الجارية في مطابقة القانون للمواد الدستورية، معللة قرارها بكون رسالة إحالة رئيس مجلس النواب لم ترفق بنص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية. ويعتبر محامون أن الإشكال الرئيسي في القانون لا يتعلق فقط بدستورية مقتضياته، وإنما بمنهجية إعداده وغياب مقاربة تشاركية على حد تعبيرهم، وصفنا إياه بقانون يتدخل في تنظيم ذاتي ويمس استقلالية المحامي وحصانته. وبين القانون ومضامنه ومهنة المحاماة واستقلاليتها يوجد بين المنزلتين متقاضون ينتظرون داخل رضاهات المحاكم تسوية ملفاتهم القضائية.
2: أعود إليك السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل. إذن دخل حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية هذا القانون المنظم لمهنة المحاماة، وكان تعذر على المحكمة الدستورية البتة في دستوريته بسبب موانع إجرائية. الجدل ربما سيد الوزير يتواصل مع ذلك في أوساط المحامين، أكيد تتابعون ردود الفعل سيد وهبي، ونحن نقترب من نهاية العطلة القضائية.
0: لا، هو في جميع الأحوال هذا القانون عرف كثير من النقاش وكثير من الصخب، وتات وسائل التواصل الاجتماعي ونقلت كلام غير صحيح عني ونقلت وزادت في الأزمة بينني وبين المحامين. أنا أقول علاقتي بالمحامين ليس طلاقا بائنا بل هو طلاق رجعي، وأنه هذا الخلاف الذي وقع على الميناء بعد الصدور أمر بالتنفيذ من شركة مالك ونشره بالرجالة الرسمية، على أن نتجه لمجموعة من الملفات الأخرى التي تهم المحامين، ومنها وضعية المحامين في المحاكم، الرقمنة، كذلك تسوية وضعية التقاعد بالنسبة للمحامين وغيرها من الملفات. وأن هذه الخلافات التي وقعت أصبحت الآن من الماضي، ولا يمكنني أن أحمل معي الماضي باستمرار، فيجب التفكير الآن في كيف سنشتغل سويا من أجل مصلحة المحاماة ومصلحة المواطن في المحاكم.
2: طيب سيد الوزير، إذن بعد هذا المسار الذي ذكرتموه وهذا النقاش الطويل صدر القانون، ما الذي تشكل هذه المرحلة التي بلغها القانون بالنسبة لكم سيد الوزير وبالنسبة لمهنة المحاماة، وماذا ربما عن الوضع في حال استمر هذا الإضراب الذي يعني يتحدث عنه المحامون بهذا الخصوص؟
0: لا أعتقد أنه سيستمر الإضراب، لأنه المحامون رجالات قانون ويفهمون معنى صدور القانون بجدة رسمية ومعنى أن جلالة الملك أمر بتنفيذه. أنا أعتقد بأنه سيكون هناك حل في القريب الأجل، وأن هناك قضايا أخرى مطروحة، وأن هذا القانون سيكون موضوع نقاش قانوني في الدعاوى التي ستأتي في المحكمة والطعون في المحكمة الدستورية في قلم قضية المادة 133 من الدستور، وأن ذلك سيرى تحولات أو سيأتي وزير جديد في الولاية المقبلة ربما يقوم بتغييرات. قناعتي مارستها فقط نقاش كان حدا وطبيعي جدا، هؤلاء محامون وهم رجالات قانون وكنا نناقش ما يهم القانون. بعض الانحرافات نتجت عن اتهام المحامين او اتهام لي شخصيا بكلام لم يصدر عني مطلقا، لذلك ان هذه الامور اتجاوزها حينما نفكر في مؤسسه من مؤسسات الدوله، والمحاماه مؤسسه الدوله لانها تضمن جزء اساسي في ضمان شروط المحاكمه العادله، وان هذا لن يمنع بانه نفكر في مهنه المحاماه كمهنه، كيف يمكن ان نقوم بتطويرها وان تقوم بدورها وان تنفتح اكثر. وطبيعي جدا فنحن المحامون وأنا كنت محاميا فالمحامون يتصارعون في المرافعه عن الملفات فيما بينهم، ولكن حينما يخرجون من الجلسه يتجاوزون تلك الخلافات بل يتصارعون بضمير عن الطرف التي يدافعون عنها، وهم كانوا يدافعون عن المحاماة ومهنة المحاماة. أنا كنت أدافع عن منطق الحكومة ومنطق الدولة، ثم انتهينا وصدر حكم النهائي بالنشر. الآن سنتجاوز، وإلا فالمحامون يوميا يتصارعون في الجلسات ثم يلتقون في الساعة الموالية، وهذا طبيعي جدا حتى في هذا الموضوع. هذا هو المنطق الذي سيحكمه، لذلك أنا منفتح على أي حوار في المستقبل القريب.
2: شكرا لك سيد الوزير، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كنت مباشرة معنا من مكتبنا بالرباط، شكرا لك. في النبأ الرياضي لهذه النشرة، حسمت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الجدل بشأن مقترح رفع عدد أندية البطولة من 16 إلى 20 فريقا. العصبة أكدت استمرار النظام الحالي بمشاركة 16 فريقا في كل من القسمين الأول والثاني خلال الموسم المقبل. محمد القرطة.
3: لا تغيير في العدد ولا تعديل في النظام بعد أسابيع من الترقب والانتظار وتداول مقترح رفع عدد أندية القسمين الوطنيين الأول والثاني من 16 فريقا إلى 20. جاءت العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم لتفصل في الموضوع. بلاغ رسمي أعلنت فيه أن منافسات الموسم المقبل ستقام وفق الصيغة المعتمدة والمعروفة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ونفس العدد في القسم الوطني الثاني. البلاغ لم يترك مجال للتأويل، إذ شدد على الالتزام بالصيغة المعتمدة والمساطر واللوائح القانونية الجاري بها العمل بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية. قرار يضع حدا لفترة من الانتظار بعدما كانت كل الأنظار متجهة نحو ما ستسفر عنه المداولات بشأن مستقبل نظام المنافسة. من جهة أخرى، حددت العصبة الوطنية تاريخ 28 من الشهر الحالي موعدا لإجراء قرعة البطولة الاحترافية بحضور ممثل الأندية الوطنية والأطقم التقنية، وذلك بمركب محمد السادس بالمعمورة. انتهى الانتظار، البلاغ الرسمي قال كلمتها ووضع حدا للجدل. لا تغيير في العدد ونظام المنافسة الموسم المقبل، 16 فريقا بعد أيام على خط الانطلاق بهدف مشترك، موسم قوي ومنافسة أكثر إثارة.
2: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تنطلق اليوم في جنوب إيطاليا، تتواصل إلى غاية الثالث من شتنبر المقبل. المغرب حاضر في هذه المنافسات المتوسطية ب 120 رياضيا ورياضية في العديد من الأصناف الرياضية. والأنباء الثقافية للنشرة عن مهرجان تويزا ودورته العشرين التي اختارت شعارا دفاعا عن الحب في مواجهة الكراهية، دفعا إلى الواجهة بدور الفن والثقافة في الانتصار لقيم التعدد والتعايش والانفتاح. ربورتاج من طنجة للصديق بن زينة فاضل السعدوني.
4: بكل وفاء وثبات يواصل مهرجان تويزا ترسيخ مكانته ضمن أبرز المواعيد الثقافية السنوية بالمغرب، ففي دورته العشرين تعود إدارة المهرجان ببرنامج يتنوع بين الندوات الفكرية والتنشيط الفني، ممثلا هنا على خشبة العروض الموسيقية للمهرجان، حيث التفاعل المبهج بين الفنانين والجمهور.
5: جميل جدا، ومع التنوع الموسيقي الامازيغي المغربي، هذاك غنى الزربيه الاطلسيه، وهذا التنوع اللي كيخلي المغرب ديما زوين والالوان اللي هي رائعه. جمعيه تويزا خدات هذه المبادره وكنحيوها على تكريم الهرم الاغنيه للثقافه الامازيغيه الصديق والاخ الفنان الوليد ميمون.
22: وبهذه المناسبه كنهني المغاربه قاطبه عيد الشباب المجيد، واللي كان طلبوا له مع معمق قلوبنا الصحة وطول العمر، خلي إداج فوق روسنا.
4: هي إذن احتفاليات المهرجان بمناسبة عيد الشباب، حيث يتألق نجوم الأغنية المغربية وحيث تنتشر قيم الحب مع إشاعة الفرحة. فلقد حملت الدورة العشرون لمهرجان تويزا شعار دفاعا عن الحب في مواجهة الكراهية.
5: المهرجان ديال تويزا
1: تقريبا شي 5 د المرات انا كنشارك فيه وديما الاجواء كتكون مزيانه هنا في مدينه طنجة مع الجمهور ديالي. المسائل
7: وزنا البرنامج الثقافي اللي تحت شعار دفاع عن الحب في موج الكراهيه، وهاد السهرتين يعني غيشاركوا فيه مجموعه من الفنانه يعني اللي كيمثلوا يعني جميع جهات المملكه، كذلك الجاليه المغربيه يعني مغاربه العالم، بعد ما يعني وهذا الشيء غيساهم يعني في التنشيط الثقافي والفني للمدينة طنجة.
4: هكذا يعود مهرجان تويزا في دورته 20 لتكريس التزام مؤسسة المهرجان بنشر ثقافة الحوار وترسيخ قيم الحداثة والتنوع، انطلاقا من الروافد الحضارية للمغرب، مما يسهم في التنشيط الثقافي والسياحي لعاصمة البغاز.
2: المخرج المغربي مصطفى الدرقاوي في ذمة الله توفي أمس بالدار البيضاء عن عمر ناهز 84 عاما. الراحل بصم المشهد السينمائي المغربي بمسار طويل ومتميز، جثمانه سيوارى ثرى بعد ظهر اليوم بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء. رحم الله الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بهذا نصل إلى ختام الظهيرة. في ختامها أذكر بأبرز ما جاء فيها. يومه 21 غشت احتفاء مغربي بعيد الشباب، يصادف هذا العام الذكرى 63 لميلاد جلالة الملك محمد السادس. فئة الشباب القوة المحركة للمجتمعات يراهن عليها سياسيا مع اقترابها للاستحقاقات التشريعية. وقفنا في النشرة عند رهانات المشاركة وطموح التمثيلية السياسية لهذه الفئة. 3 أسابيع مرت على أحداث نقاط العبور نحو سبتة ومليليا المحتلتين، وملف القاصرين غير المرفقين لا يزال عالقا، فيما بروكسل تطالب مدريد بالوفاء بتعهداتها بالخصوص. ناقشنا الموضوع مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أكد في النشرة تمسك المملكة بإعادة جميع القاصرين واستعدادها لتوفير كل الوسائل لتحقيق ذلك. العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تحسم الجدل بشأن مقترح رفع عدد أندية البطولة وتبقي العدد دون تغيير في 16 فريقا. لإعادة مشاهدة النشرة ولمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا دوزين.ما وتطبيق ماي دوزين. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: هذا المساء رشيد شو يستضيف الفنانة صوفيا المريخ.
1: شحال انت غابرة؟ كيفاش من كوكبك انت؟
2: غنزيد دابا لو سيترون باش نحسو لا كويسون.
1: فوالا صارت شحال واعرة. با با با با
0: عيني برا من إنتاج دوزام.
3: قال لك الحاج لا لقيت شي محل غادي يعاونك.
4: قال لك الحاج كنعرف مزيان الهضره ديال الحاج. انت شنو كتقول في هادشي يا دريس؟
0: والمسلسل اليومي بحر الظلام فرجة ممتعة نتمناها لكم رفقة برامجنا على دوزام.
5: في إطار الاحتفال بعيد الشباب المجيد ستنظم القوات الملكية الجوية يوم 21 من غشت 2026 عروضا جوية مميزة تؤديها فرقة المسيرة الخضراء، وذلك على طول ساحل مدينة المضيق ابتداء من الساعة 5 مساء، وعلى مشارف كورنيش مارتيل ابتداء من الساعة 7 مساء. كما سينظم الحرس الملكي في اليوم نفسه طواف المشاعر التقليدي بكل من المضيق وتطوان ابتداء من الساعة 8 مساء. وإلى جانب هذه العروض ستقدم القوات المسلحة الملكية لوحات فنية واستعراضات موسيقية متنوعة احتفاء بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.
6: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
7: نركب قطار المستقبل.
8: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم لهن صوتوا بكل مسؤولية.
7: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
9: هذا وقت الحق، لهن نصوت ونعود مسؤول.
10: كل شيء له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
8: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
11: سلام، عقلتوا عليا؟ اييه، انا هي ديك القرعة ديال الميكا، ودابا رجعت ماشي باش نتشكى ولكن باش نطلب منكم طلب صغير. ما تبقاوش تدوني للبحر، اولا حيت ما كنعرفش نعوم، وثانيا كنبغي نبقى غير في الدار. بالحق تقدروا تديو في بلاصتي قرعه ديال الزاج ولا لاغورد ديالكم ولا كليلي جاي لعندكم. ماشي فكره زوينه هادي؟ على الاقل ما غياكلهم الحوت ديك الساعه، ما غيبقاو مرميين فوق الرمله، وتقدروا حتى تستعملوهم شحال ما بغيتوا من مره. اما انا كنوعدكم ما غيبقاش فيا الحال. صافي اتفقنا؟ نعول عليكم زعما. ايوا مزيان، هادشي اللي بغينا. ودابا جا الوقت نمشي فحالي ونقول لكم سلامه، تهلاو في راسكم وفي البحر ديالكم حتى هو. مؤسسه محمد السادس لحمايه البيئه.

0: الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تساهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن في عملية مرحبا 2026. سعداء باستقبالكم.
1: عافاك، بغيت نفهم علاش هاد الصداع كامل على حماية المعطيات الشخصية وباش نقدر نحميها أنا.
2: حماية المعطيات الشخصية ما معاهاش اللعب. الدولة ديالنا واخدة الموضوع بجدية ودارت قوانين وقواعد تحمي سميتك، رقم تليفونك، عنوانك، صورك، معلوماتك في المدرسة وحتى المعلومات الطبية والبنكية. يعني باختصار أي معلومة تمكن من التعرف عليك.
1: ولكن مازال ما فهمتش علاش كل هاد الاحتياطات.
2: أنا غنبسط لك الأمور. المعطيات ديالك كيسوه الذهب، شركات ممكن تستغلها باش يغرقوك بالإشهارات، هاكرز يعني القراصنة يقدروا يسرقوا فلوسك أو تسوق، وكاينين ناس خايبين يقدروا يستعملوها ضدك أو حتى يزوروها لأغراض إجرامية. يعني في النهاية حماية المعطيات كتساوي حماية الحرية ديالك، حياتك الخاصة وحياة العائلة.
1: أواه لهالدرجة؟ بحالاش؟
2: أيه، مثلا يقصنوا لك الحسابات، يسرقوا الهوية ديالك ويشيلوا بها حوايج، يتفتحوا صورك ومساجاتك الشخصية. واخا تبان لك حاجة بسيطة، العواقب ممكن يكونوا كبار.
1: يا ربي السلامة، وشنو خصني ندير باش نحمي راسي؟
2: سهلة مهلة. أولا دير كلمة سر طويلة ومختلفة لكل حساب. ثانيا دير تحقق مزدوج كل ما كان ممكن، يعني دوبل اوتنتيفيكاسيون. ثالثا ما تعطيش بزاف ديال المعلومات الشخصية في المواقع. ورابعا رد بالك من الروابط ولا المواقع المشبوهة.
1: دابا فهمت. وشنو تدير سي ان دي بي؟
2: هذه هي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سي ان دي بي، ودورها توعي وتشرح للمواطنين والمؤسسات كيفاش يطبقوا القانون، تحمي الحقوق ديالك كمواطن، وتراقب باش لا شركات لا ادارات يتعدوا على خصوصيتك. واذا كنتي ضحيه لاستغلال غير قانوني وغير مرخص لمعطياتك، تتقدم بشكايه للجنه اللي كتسهر على احترام قانون حمايه معطياتك ذات الطابع الشخصي. لكي نحيا في العالم الرقمي لابد ان نضمن حمايه معطياتنا.
3: هذا وقتنا، ما نكونوش اوغجو، نكونوا حاضرين في الميدان، انتخبوا ونخليوا صوتنا يبان.
4: مستقبل بلادنا احنا اللي كنبنيوه بالاختيارات ديالنا، نصوتوا جميع وناخذوا قراراتنا.
5: احنا الشباب ديما حاضرين بالمسؤوليه،
6: واليوم غادي نصوتوا بكل جديه.
0: احنا الشباب ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كلنا في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: 105.3 نغم اف ام. الآن العاشرة والنصف مساء على نغم اف ام.
1: إليكم مستجدات الساعة محليا وعالميا. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي غدا في افتتاح مشروع السد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية بتنزانيا والذي نفذه تحالف مصري. وأكد مدبولي أن هذا المشروع العملاق يعد نموذجا